Es una pacua li conquista di hunhunchi cooperativas huacu che hunilesh la es li natikere cholchi kabinkil sa li halan halan chi nahej malak sabarki na kulak lishtiab li pukte sibar es ilal hain kulmakhun li nimla sail cholek chukere chiru li sateu hain Naka kancho si chiru li kakwa Dios li matanek na shkeke ren la o taru tokuan un kamokak kuchik erikin. Ana inch ki apshkush fede kobera li kyokochish kampal sa li hunhun chi nahek sa li halang halang chi kooperativas. Sabar kui na kishtalimank la es chiru li lok lakutank anakkuan. Kuli matanek chokke li nashkeli kakwa Dios hoka nak chianjel kachol na kakantushi chiru ha anshpanakon na kakultika akwi rakhlal kakwi saru kwang li kakyuam hoka nak na koybenibi na ksasa li chol chihuni lesh la ish li kwangkesh sa li hunhu chi kooperativas li kwangkesh sa li kaleba li kwangkesh sa li tenamit ut arkiana par na kulak li shtiab li pukte sibal esilal hain li na koksir esh kamal shtiab shkush fede kobera sabar kuit na num simank na balpay li esilal sabar kuit na num simank na balpay li na lep chirish li hunhuk chik angel li na banumank sa li kooperativas malak li na banumank akwi sa li halang halang chi na akhe po choke chak chi rapinkil yo chi kwank li tzolok yo chi kwank li tauresink Put na pal tasal li esilal li na kishkots erikin huakwikikin li kakomon li na keoke na kwi reishpanunkil li kaurezin reishpanunkil li tzolok sa li kyang sa li hunhun chi kooperativas Put na koi eni na kana erikin li esilal hunhun man na kwi la at yokat chishkul pal Kuilat chokat chi rabinkil, kuilat chokat chi oken, del donak, ta shok chokakwe, ut ta echi angelak li hunhun chi esilal, li hunhun chi kaurezin, li nakulak chokakwe, li nakulak selakyank, li nakakul akwe, aman, sonakakultika chak rubelak, del donak, takakyal kakwe, chishkebal kachol chi oken, chi roksinkil, chishkebal chik angel, chishkunila nalep haan, li nakataw, li nakabil, li nakishkamchokke halang-halang li komon, li nakioken sa li kakyang shpam nak li kawresink, nakinawak ilayish, nakakaw, nakakko shpam nak inkaykyal datok chi atinak, inkaykyal datok chi serakik chi hokan kwang pansakal, chaku, li shpialalil, li hunhun chi nalep, li hunhun chi esilal li tak e a chol chish nung singkil hokan nak na koi benibi nak erikin la ish kyo chikulak li esilal li na lep hunhun li nak aman sa le kyang li nashkam fede kobera chokere rakhlal kutan ut toh takwang kish kebaj komon na kenaw nak rakhlal na kulak li esilal rakhlal na kulak li na lep sa le kyang ko akshakul tika chero na balpay li tusulal li tzolok di kyoji kamang kuakwi na bali na lep di na nungsimang chukere chukunilesh la ish di kakomon di kwankesa di hunhu chi kooperativas kwa sa e kawa la ish na kwan shi kia pshkush fede kobera sa e kawa la ish na kwan li honal ha inre na kla oakwi taruk yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi na khek chiru li lok lakzu li ta'a malak akya na kuchik bar na kishta limang takshira ibi na angel hu chishkuni li angel angel hu chishkuni li na lep li na kakam resh korbal resh li kasutam resh angel ankil chichapil li akwim resh roshlo kingil akwe chishkuni li shtusulal malak li shikialali li kwang sa li hunhu chi kooperativas la esh shirapi na parkwang kebe ba shninkal hu na lep han parkwang li shcholil li hunhu chi katin li nakutupan gre malak li nakutun gre li takuan hiksa li hunhun chi kooperativas ut chirisha hakuy han to kaushlak rakhlal renap inka satsa kachol shpam na mare jel humpak
أخوين نتقبل يسلال لنالب لكاوش أبان إنك نتقبلش كان خلاك ملخون أمو كخيش كانا كيكينز لكاتشول ود موكونشيك يلاك أغرخشيك ريرو نقاش بانوكيل يلاك أغرخ نقاش لا ملخ لنقاكي أخوي أبان إشكا كومون لصولوك ونقاكي رنقتاكنا أكوكين لاتشي كون إليك رنقتاكي أخوي تشي كان خلاك ودرنقتانون فيه شبان ناك ماك آخ إيه تاكاورسي أخوي ماك آخ إيه تات صولوك كوين كالجو قاتشنون سنكيل تشكوني لا نوام هان تو كامي ناقنا قاتشولوك جرو تشكوني لنالب خاين شبان ناقاكي تال ناقلقا سوتام والآخر روش كل بال والآخر روش آخر لانك اللي لوك لخشوش لسولي تقا للوك لخا كل بال ريش أخوي ورنا تشيخو كاين يوقو أخوي تشي إلك تشيو بيخ ملاك يوقو أخوي شتاو بال تقال لي بار قوانك لينا كخيالي لي بار قوانك لينا كسيك لا إيش أخوي ناكي كريتال ناك ماري قوان سود قوان كتان ناك لاتوخ تاكوخ تا تاو لي روتينيوم لا انجيل استاشكيان لا اي استاشكيلا ميتسيو استاشكوي ارايل ري انجيل اكتشابيل ابان ماريكوان خون ماريكوان كويبلي نالب لما كواساش بيول شك اي ان لنا راموكري ان لنا نا اوكتشاكولا اتنك روتينيوم هاد انجيل خان انتا انتا ال خوراك يو كاتشيش خيال نجيل طبعا انتا اخوينا كاتشابلا هونال ريغيل بل اخشك tau lima helal malah par syakpalto par kuang di inkaus syakpano utkui nakake bayak lahonal mare nakake nakarin syakpalto malah syaktau lima helal apan jiri syan inkaku jik nakacak mare dihonal reshtuku pangkilru reshidbal nak inkaku jik datat anek cisa ala lebhan apan kuanak inkana banuman kukanak نقا قوتس إريكي نقا كولتكاترو جهوني لش لش لقا كومون لي كونكيشتا لي خلان خلان تشي كوبراتيواس لش لي أسوسيادوس لش لي أسوسيادس لي زانخل بويانام لي كوكال لنا كيكالي أقيه تشي تسلوك رخلال الكوتان نقا سامارخ جرو نقا تشناق لجعور نقا كوني لكبان تيكالي أقيه ريش كاوري سنكي ليري ريش كاوري سنكي لي جو لي كاوش لي قال لي نالب رينا تساخون كتان لا إش راح تش أوكين لا إش راح تش كين خانخ ريش كيفالش كومون لي أنخل لي تنتو تابان مان سليخون كو تشي كوبراتيواس أبان لي ناسيك مان سقال نات سخون كتان لا إش تش أوكين ري رسيمكيل شو بيخ لي كومونيل نقناونات نبالي رايلال نبالي شاكيلال نتاليمانك أبان ما قوار خان تهرموك شكو لإلك شيوبه خليهونال نتنكو كاوشلاك ملاك نتنكا كيريتال نتقاكيه كون رايلال كون شاكيلال تهرموك رينك إنكا جيكتو إلك شيوبه ملاك رينك أرانتو كناك أرانكوي جوكو تشلاك بال جيرو لسيو أم لقا كومونيل ملاك لقا خونك بالاكوي شبانك نكي كيريتال لأيش ناك كوي خوكانكو كاوشلاك مره كله كبير تاراو تشيك لقاتشول شبانك انك اشخاك يلقاك ايه مره كالخونه كل ياتين شقاك ايه ملاك كالخونه كل اللي نالب شقيل شقاك كل و ارانش تشينا لقاتشول وشقاك ايه ناك اران دوكنا ناك انك اشيك توكي ناك انك اخوي تشيك تاقاك شك ايبال شكومون لي انخيل لي وان راك تشيكو انا واق ناك رخلال تقطاو لي تشاخيلان رخلال تقطاو لي كيف احنا لك لنشان سلقة جان سلقة كومونيل سلقة كوبراتيوة سلقة فوق جي نافخ جي كومونيل لنا كوتا لمن كوي ملاف سلقة فونك بلاكوي ودخائن اكنا قخول تي كاجق جيرو رو بلاك نقا كوت شاك ايريين نقلي رايلال نقلي راشي ملاف لي جاكيلال خون ايريك وانك عن مكوت ساتقطا شبامنا جوكات جي انخلاك جوكات جي البلاك ايه وترخلال تاتاو اوان ناك ناكول مانكا انسا دي كوبراتيواس كوي لا او تاكاك ايريتال ناكخون رايلال ناكخون شاكيلال ناكخون ماخيلال شبانو مان ملاخشتاو مان وتهان راس تارا موك شكو شكيبال شكو مان جكا كانفل ال شو بيه انكاراك كلوبا مانكا ان رايلال شاكيلال اكي بخنا لبخان تاقاك ان راح ناكا انتا اوكين ريقا تيجبال ريقا ميكي سنجيل أبان ما قوة رينا توت أنا بسيخول
re'an nak tokotliq nak taqa'ilqa tokchinniq nak taqa'ashaqat saqalqi chichabil xo'ten torax taqabano xbanaq likomon malaq likomonil linaxtawli ra'ilal linaxtawli cha'axtilal utha'anna ramokre chiru chikunax kuare nak taluq xkebaxkomon likaxil malaxa'ta erchiubex an mare mapachikreru axkuexqakomon xokanaq Yo cochinil será exale yanza, escabash que arshush, felecobera, lunacula que eriken, raflal cutan, raflal y saqueuk, salikonjuk, chimuepan, chiruli, loplachulita, a, sali cooperativas, sali janapalachi, talepal, sali conjuk, chitenamit, ahquili, naquerapil, puktesibat, esilal jaim, colomajon, li nimla saich, oler chokere, utli rosot, presión, tashakli, cagua dios, Takuan in hun elik panak ma ani akui ta isin kech rudi Israel kotyo kochish ke palus tar la orah ta kaoslan ta palzash ke alalil malasash tuktu kilal likuan rah kyo kochish ek aban nak ta keretan chan chan takui nak akuan kochish chisa usta la at malah usta la o ink akuan ke aban nakostau nakostoch okanak nakakesh kakui lalech ol ut nakajek bere nak sa komunil naru nako eljupe naru nakasikch kia lalil nakasikch anol lihunho chi railal lihunho chi mahelal lena kulak sa likatyan kona kiema nakpi mare kachiplikam inka taruk shtaupal kunakli e janak tasut irchakuchi kunakli kiwam aban sabah ki kwakun railal utkwisi kakunilo takat eka chol chiyo keng resti al li el chiyo beh rest ash al ruwa railal haam relik chikyal nakto ruk relik chikyal nakto shu el kumpa al kwila at nakakwe kakwe pa nakakwan nakakwankat kumpa kali haam chanchan takwe yokach eba retal nak ma hunkwata truk chinumek humpak al kautsa shkabanak nimru liha ahaan utchan aban laat tento yokat raskyal palat resi paljan ru matataw hun lika ut lika linak angelak sarika komunil lika linak angelak sarikun hokchi kooperativa sa arkwi na taliman plishni kalruj ahkilal anak kwang li hunahil anak kwang li shkep alkip sa atil nak kwang akwi li kupsing ip shpanak kuila at nakak e akong kil kundika kakwi akwe nak kulah kapek aan narake kulah kapek kwang kuchik la kuk sa shpen di chor usta anak kwang nakakwe ka nak chanjanda kwi sa liik nakakpek ut Rahlal takanaw, ishkana akwa, ishkukal, ishsahil po yanam. Nak, inka naru, to, kahilak chihukan. Nak, inka kwi naru, takakaos na saan, nak la o. Nin ikakwangkil, sa shpenet, halangjik likomon. Kulti kakake, nak sa shpen liru chicho, chikahulilo, hunakik likakulo, hunakik likakwangkil, Shpana kokanak kwi nashkia lika kwa Arambi takatiki ut takakere tal Nak kwi kwang li hunahil Kwi kwang li keok ik sa atin Kwi kwang li kubang Kwi nakatawru li karu takah Moon nakaku li ka Renak tonumek humpa al li haan Shpana kachtakere tal nak nimru ut cham Abanan Kwi sa likomonil Kwang li hachuk ik Kwangli mahekwang, kwangli kakalin, kwangli chok, kwangkil. Takanawak kwi, nak maharuk, toruk chish taupal haan li ta okeng rak li toshten a renumek humpakal. Takanak chichol chochiku, ishkanak hakwa, ishchek, ishsak, ishkokal, khol kuchik chokre li sahin poyanam. Manakanak kwang, jalakaru na solmang, jalakaru
narax panukili junjun abaning anash kaushnarish chishunilik alfruta chalk mukon ikarafruta chalk kulah kabeh malaklik aluta katau salibe junjun na koy beni na sasalich ol chihunilish laish ilkana kakwa lina kekele e chishunilikili junjun chikooperativas Nakanaunak kau, nakanaunak honal narah, nakanaunak aspas kuyuk, nakanaunak tento tak eh all renak utung kahwilik angel lina anumang sa komunil. Tawanarin kuang kahwilun lina le, lihwal angel ro takat ausla takat tauro ut takat ejik angelak. Utkain na koy benin na takak e kachola kwil chira binkil chikahuniloli na ko okenza lihunhun chikooperativas sa liholoming cholchon na makwa hun komon na panun re liholoming na shpano kunchut likomon kuitakak to atinak ikin o kuitakak takabano Bikin kuasaki likomon. Aman mahun kuwa taka kausla, mahun kuwa taka kiena kuna ku likomon, taruk risinkil chubek, kun linim la komonil. Aran, marera kun litik-tik yoko chishpanunkil, malak shkebalak ku likakwankil taka taka kie chikokan, shpanak ningausla nak mahun kuwa taruk shpanunkil haan. Walakwina wakwina na balik angel na ban man sa kifungkong si kooperativas ulipar kwakwi kulak arin anak takanaw na likunchut malakharup likomon lipoyanam lishakso reshkolomiki likunkong si kooperativas sento tishikyal spe reshpanunki lik angel chichapil Aman kuan na kwik aru na taklante. Kuan aru na kutunre lik angel hongho din na banuman sa lihalang-halang chi kooperativas but aran kuan klichakrap hongho malaklish estatutos li hongho chi kooperativas but rahlal tarah tanak sa kachol at chakrap haan. In kaninaw harup kutan malak harup shaman jaka na kuan na kso sera ikbayak chirish na kakenak Mareka kunak nako okho ak asociados relihunhun chikooperativas aran nakeshkutan obesib ayak chiku lishkialalili estatutos malak lishkialalili kwanza lihunhun chikooperativas aman chirish haan akeal makwan okchiap makwan lahechiap o lahuchiap humaychiap o shkatalchiap ako kikla atho shaal hundi kooperativa Mare chalenchik aran malakshnahtila honal haan Makhichik shannaw ayak chirish Nishkialalil li Karukwanza lish estatutos li kooperativa Karuna rashtibal haan Nak Mareika cholcho sakal chaku Nishkialalil ishtikilal Chambush panukil li hunkong chik anfil Ut karuakwina rashtibal haan Eshpanakakwa Anak tentosh kwaklesinkil akwichak Tento shke al kuchik chik angelak Tento nak to ok shna lep ankil rish Dishchakrap ligonkong chik kooperativas Shkanak Sa shkawanak ing anakanaw Naka Tau khunli raylal Malak nako ane sa khunli mahelal Awan kuy nakanaw Utkyoko chishpanukil Linka usal khunli komonil malak sa kooperativas Kwan nim ko chik liyo raglal sa lika en ara. O kana, ahel ru, shbanu kil hain, shtawpal ru, shtawpal shkialalil, shilpal ru shrakal chi chapil, lihunhu chi shrakal, linale, likwang sa lihalang halang chi estatutos, renak, kuilaat na kanaunak, kwan aru inga, usyo chi banuman sa la kooperativa, usta inga yokat si holomin, Kwan atulubah kwi, chish paspal, chish silpal rish, malak, chish nale bankil, aru kyo chikulmang aran. Kwan kwi laat, ink anakanaw, put
yo casi que vale tan la cuan caru na kunmang malas caru yo chino me en casco en la ruta topchi na lepak malas tat caus la chirish malas na ruta pasok tocan sacal na ángel ru na lepankil ángel ru na pacatau listialalil de hongo chichatra Tanawaka Queen, la finca con cocafones, salí jalan jalan chico cooperativas, con que bajo chic jalan nolam, lina que si lo crees aquí, chan rulik angelico coches van un film a la charuna a ver si. Narashi Balbiain, esta común, nak, mata naruta kamuku. Ulas caper, naruna naulik, y caruto coches van un kilanakuan, usataka hashmukbal. Aban mako ahan di siya lalili kwan sa li kooperatibas. Naknakos og ho akoluminen na ki sumelang na ki kuluang le chakra pinkil. Kut karuna ki manaran nak takwang angelak sa shkabaeb chishkunilep li komon di siya li kooperatibas na katataliman kwi malak li okakoy chishkoluminkil. Na kasume la akwi na sa liholoming ika dat oksipal kusilal kakwi chok akwi la at angelak man chok rebe blikomon li siya siya kapang akwi chishkunis chal li kooperativas li chokat chishkoloming kil awan kunilik rakwang sa kachol kanalipain shpanak la at sa la chakrabing kil Yo kach sumentil chishkunin hana lepchain, utwin kana kabano, chorchoka kuchaku, chishkunin likaruchik naru chalel saapen, chpanak chorchoka chaku, nakakwan paru akwi inka uz chabano. Eshka kumon, nakakekun lishka kuila lechol, salicholoming, salishperesin kil lishk angel likooperativas, Joaxa Hulticachak, Nakanao Nakkao, Nakanao Nakchaa, Kwan Sut, Kwan Honal, Kwan Kutan, Naklat Tatkanak, Chi Inka, Chi Tatauru Karuta Banu. Aman Karuna Rashke Balhaan, Naklat Yoka Chi Kaushlak, Yoka Chi Nalebak, Utinka Yoka Chi Panukil Ahel Terish Panukil Chi Hokaan. Malaki Komon, li inka na shtaw railal malak li inka na chakko churush banuki khun li kholomik marihan li kyan na shkut eri chiho kaan ud inka na shilrish malak inka na shnale pa trubelah li karu okresh banuki aban kui laat na chakko chaku malak inka na kataw karu tabano sa shkawa na tokyo kat sa kash sik pal shpeul tokyo kat ri al maho kaan sa kal tarah li angel yo kakwe Chishpanunkil malak oka kwekwi chishumankil. Konelik tabay rach, takakil ka e, konelik rach, takil chichapil, liparkwank likataklankil, ut, inkak elk chiubes likaru, namok sa likatawsh lepar jan chihokan, chimaka na kutun re, malak inkak elk chiubes likaru rach takak jan kankunesal, utmakwa kusilal rechish kunilep eblika komon uting arah kuita el chiuper li aru nakarain ru li arah ru li usilal li sailal taakah jal sa shpene eblikomon malah ing arah kuita el chiuper li nachal sali takchiik sali alek utkonjik shkomon li narurak te kaushlala esh Sale holom, sale rulul. Con el pan rasta kachel ka e, chisik bali usilal, chisik bali charilal, chokhe sa komonil. Makwa kakwi chokakwe laat, liyokat chiholomin. Shmanak makwa e haan, nakshat ke sa anahe haan. Shmanak makwa akwi haan, lisha sumela sa lachat hrapinkil, nakshat shakli kukhun aholominel. Cholchok analep haim eshka komon na koy beninak yoko chistaw balro chisa sa kachol na kukwan erikin
rahlal kutan zashkabash ki abshkush fetekobera li nakulak chiru li tzuli ta'az li halang chi kooperativas kulmakli sayit olek chokere chikunilesh la eshla holominel chikunilesh la eshli asociados li asociadas chekal poyanam li sahil poyanam li kopal o ashkakultika kiomak eich kool chitzolok chichapil yoko chikulak sashkintok li loklak chiabhaim כל אם אתה נכח קוויל, נכח קטל את הקוויוס, שכונה קונה כנאו, חושב קרטל, נאמה לי רעילה לך קוויל, כי הוא קודשי נומה קוויל, לנעשעקית שכוניל, לעסוקם, לנעשעקית שכוניל, ללוק לחלות שיקות, אבן קוויל לעון, כוון תוך כוון כו, נרח נשתן רעכון לינים למעטן, נקיוש כבל פה לך קוויוס, רנק תוך תערוך, תאוקן, רנק תוך תערוך, תקקל חפאה, שישפנותי ליפוס, שישפנותי לצ'אפיל, שוקרב אבלי עקומון, שוקרב אבלי קונקט שפקעת, שוקרב לי נקי אילוק פה, שוקרב אחקוי, תששחפנק ערה, שישפנותי לכל אומין, שפנקען חון לי מעטנך אחקוי, לנים, לשקול, לשטאו, ואושכחול תיקה, מראה ניגענו כנאו, קרוצ'יק צ'אכטילל, קרוצ'יק צ'יראילל, ליטאצ'ל סחפן, ליטאצ'ל סשפן לירוצ'יצ'וש, אבן פילי קקוויוס, טראח, תושקול, תוך קוואנקו ארין, תוך פקצ'ל קקה, צ'ירילפה לחונחוק צ'ינאלה, צ'ישנמסינקי לחונחוק צ'יסילל, צ'ישקפה לחונחוק צ'יקאורסין, צ'וקרה לאש, פוט, תוך דקיה לחקויה קה, צ'יקאנחלק, רנא קריקין, צ'ישכונים, ניקרוטי בנו, תערוך אחקוי תשאל תשובך תערוך אחקוי תחתאו תשכוניל תכחי על יום בנקליקומון תינגן הכנחלק תינגן השקל שקה וסתרח תשאירו וסתרח תלתיוק או שלנקיל תשאביל תלשתכול מהחוק אחקוי תערוך תשכאו לפרח כאן נשאירו שבנקל ארנה כנה אבל מהקה תשכנונקיל רנק תושתאו חונק וקש שיקחלק לאש סליחונחו שיקו אופרטיבס נקוי בניבי נקטקטיה לחקיק אה שיריפה לחונחו שיקווים אבן חו נקקרת טל בני חלם חלם שנאחר חו כאן נק תעקי רק שישכון מיל אנלב חאין שנקטקה כל לקחון שעקליל תקה כל לקחון כפל תקה כל לקחומונים ונקונת מהקס השולת נקול מנק דירהילן חונת אחיות שיקול מנס, חלן חלן, לירוקרוק, לקטנמית קטמל, מלאך נבל לי קומון, ג'וצ'י ראו פטסיק. כאן נשחקירו בלך, נקמעני סעפו, כאן כלישיועם לחונכו, כחקוי זרוק לרעקו עדיוס. וכאן נקאו החוי תקה, סעמת שירוך האן, רנר, שכלל תושרו שבני, רכלל תושרו סעפו פטסי, עתיה נעבר תושרו איך תושרו ממך. שבנק, שפחון קל, מהכאן נקורו תשבנו כאילו אשכחול תיקה. נשאחקי לאפין, נשאחקי לקחון שעקלי, נשאחקי לקחון כפה, לקחומוניל, אמן, כחקי לנתנה כה, ענק תחקל כה, רשתן חנקיל כה, שכבקי, תחקל כה, רשקול פלקי, וטרי ריבה לחונכו שעקל, ונקחו כאים, זכון כותן, יוקו ששתבל לירוסילל, למצאו חקי, לישכמן שק, ובלח, נקחנה ביסלי אשכול, ששכוני לנלה בעין, נשכנה כעקועה, Tuy pa lebak pili che kal po yanam kwa kwi li kok al shpan na kanak kwan yokek shishit sa lihong hok chi so lebal o ting kanak kanaw karu naru na kulman Aban sa eteng kwan daish li kanak lech chukwa be rezit pa lebak kwi renak chiho kain kunelik kwan kat lish sa il shol chiho kain bi shakumon sa shakik na kwa kuchik shkanaman ki kun li nim la sa il shol lech chukere kwa kwi li ban to shicharu li honal shikirke רבי אינקלש והפשקוש ודקוברה